0: فافوريت وكل تا واحدة من السميات أنا كاثرين نسلمي لها وكل منها جينيسيس دي كانت انفيزيبل تاتش وقت بيز بريكفست مي عكرت قال يا الهميس في الود وش عملنا وصلنا الشوري وقدنا مهلم في الترافيك وقتا ونقرة الترافيك ومش خزينة في الطرق تمالتا وقودش اما لن اصن بروبلي البروفانس املا كومبانية ينم كومبلي نبدي لك الجورنا تفوقنا تطايبة نسبير اللي قتير نشيلة في الفت يك فويسي هذا كيف تلاق تسا نهانا يلك دا الوقت من فين عندك بزون تعدي بش فورسة تبي تترفكو هنسمي لك دوك الطرق كلها اللي فيهم ترفكو بها لسه جي فيري تتشالقش منهم أبي شين عند الباك ستريت بويز جايين لدى الوقت وكل
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Joinwell FXB new showroom open off Imrie Hell Bypass The long day in the office.
1: Followed by the oh so relaxing commute home.
2: Then there's the homework, the dinner, the endless notifications.
1: Which is why we've got your chance to hit pause, take a breather, and just chill.
2: With the world's greatest love songs, the biggest icons in music, and Malta's most relaxing late night soundtrack, uninterrupted.
1: Late Night Love, back from 10 p.m. on Bay Easy 100.2.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: Is-servizzi pubbliċi f'kull ħin, f'kull moment u f'kull aspett tal-ħajja hemm biex jagħmlu differenza pożittiva. Servizzi diġitali jew wiċċ imwiċċ, fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fis-sigurtà. Is-servizz pubbliku u l-ħaddiema tiegħu dejjem hemm għalik. B'impenn, b'dedikazzjoni u b'qalb kbira. Grazzi.
5: It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Imrie Hell Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last.
6: The fashion world is back and more ruthless than ever. Meryl Streep returns as Miranda Priestly.
7: I just love my job.
6: Now facing off against her former assistant turned rival.
7: And all I need to do is bide my time until you fail.
6: With reputations on the line, the battle for power has never been fiercer. The Devil Wears Prada, too. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
8: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
9: Strike, spare, and a side of fries. Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.
1: Bay Easy Travel.
2: Our services are for nobody but you.
0: Għadu tiġi rapportat naqra ta' traffiku mhux ħażin, żabar road il-fgura żewġ direzzjonijiet, però b'mod partikolari direzzjoni lejn Raħal Ġdid, l-istess situazzjoni l-akwati ta' Aldo Moro l-Marsa direzzjoni lejn Regional Road għadu tiħel naqra ta' traffiku wkoll u Marsa Ħamru bypass għadha ġamjat għal dalgħodu żewġ direzzjonijiet fil-fatt kemm intu ġejjer lejn in-naħa ta' San Ġiljan kif ukoll intu sejjer lejn il-Marsa. B'tejlbeks anki minn Imrie Hell Bypass għal dalgħodu. Regional Road direzzjoni lejn is-South ukoll qed jiġi rapportat naqra ta' traffiku mhux ħażin u anki Pembroke iż-żewġ direzzjonijiet kemm lejn Baħar iċċaq kif ukoll lejn San Ġiljan.

Detroit Spinners working my way back to you هو بي إيزي 100.2 بيش تفنتي الجمع دقشين انرجيا بيادك الدسكة طيب الدسكة اللي يمس من دونا لويس عش دجا سميت لك اللي واحدة من الدسكة اللي سمينا في المكان اللي هي واحدة من الدسكة فافوريتي تي اي ديني يا أهرا I love you always forever واحدة من الكتر دسكة هلوين اللي أتهار جدين

من الالبوم زكتر بكرين تيودان سام سميث و Stay With Me فوق بيزي 100.2 يمثل سموكي روبنسون and the Miracles السادين يسمى Being With You.